0: جديد ني يو دامق من كي ويو كي 6:40 AM منطقي الشغمي.
1: أناقا قن لتنا وخبت لتنا وثقا أبي تقلقو أبي تنق قوفتلو لتنا وفقايا غاولوكو إقايقلو تتليقو تميكلنو تليقو غالخقات بيتكلوكو.